تشمرك انهزم سرق شاف الهذين زيك زيك بالهوم والنار ويجانسو سمبل تقال